ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي كيف التجأت أنا إلى زنديه خبأت

قاسي بعدني وفضلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لين احسر شبابي معك والوقت فضينا.

ودع البكاء فقد كرهت الأدموع لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدموع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع